0: شباب لما تسلسل سفر بس سفر فلس رايق بس لا ذا بيجاس بودي درايف انت اخوا بريك فا شو انا سريع فاهم ستيشيني سيبونغا كيف وسلينو اسبيريت كويس ممكن يشجع ما عوا بنا بيتا كاتاكا تشينا غوسبل تا بونا اوريد بيني تسلسل غوسبل دي اي تشوتا بو بنا نبا بينا مين واسلو بيدي فو با خوني ويشوتا هيا فات سيلبو
1: Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: sibolla matla a dipidisi tsa Prostaden 4 in 1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsa le ho hlokisa mmeli wa hao ka hare. Hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Prostaden e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prostaden ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmeli wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prostaden ka jeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha kemising tsohle. Hopola, ha isa re Prostaden ha se Prostaden.